لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى نوتة عربية.

راح فتح ابوابي وانده على اصحابي راح فتح ابوابي.

0: تحكي مشاعر بس سهر بس سهر سهر.
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: مثلك أنا فجر على
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com تستحق السماح.

0: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: في رفران نص بعدين دقة. طيب يلا.
2: بدي نقل مثل شريط الكاسيت اول شيء
1: يعني. ايه بصير مش نورمال،
2: في فرق لانه الكاسيت ابطأ بكم مشان نفس الطبقة. ايوه

0: انت العادي؟
1: ايه منيح لموعد.
0: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل لها.
0: معاه

0: Benar saja.
1: Ya Allah, eh, كله موجود. لحد هون ها؟
2: ايه.
1: يلا.
2: نوتة عربية.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: في نشرة أساس حرائق في الجزائر أيضا وموجة حر شديد في تونس.
1: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
0: في التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن واشنطن والرياض توصلتا إلى اتفاقية بشأن الطاقة النووية المدنية، ما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم. وبخلاف خطة الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة. سليمان ياسيني.
2: الاتفاق المعروف باسم اتفاقية المادة 123 وقعه كل من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وناظره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن يحال إلى الكونغرس الأمريكي للمصادقة عليها قبل دخوله حيز التنفيذ. وأثار الاتفاق جدلا واسعا في الولايات المتحدة لكونه لا يتضمن البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات تفتيش موسعة، كما يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم وهو ما تعتبره جماعات الحد من الانتشار النووي مسارا قد يفتح الباب أمام تطوير أسلحة نووية مستقبلا. وفي المقابل تؤكد واشنطن أن الاتفاق يلتزم بمعايير عدم الانتشار النووي المنصوص عليها في القانون الأمريكي، كما تشير الرياض من جانبها إلى الطابع السلمي الخالص للمشروع، رغم تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سابقا أن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا أقدمت إيران على ذلك، وهو ما أثار مخاوف لدى خبراء ومشرعين أمريكيين من احتمال اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط إلى جانب معارضة إسرائيل للمشروع.
0: هل ستؤدي الاتفاقية إلى عربية سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط؟ وهل من تعويض عما لحق بالرياض جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران؟ نستمع إلى مقاله في هذا الإطار لمونتي كارلو الدولية مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي.
3: السعودية عندما توجهت للطاقة النووية السلمية هو لتخفيف اعتمادها على الوقود الأحفوري والإسهام في إحداث نقلة نوعية في توليد الطاقة الكهربائية ومجال تحلية المياه. تعتبر تحدي حقيقي للمملكة العربية السعودية بعيدا عن مسألة السباق النووي أو سباق التسلح النووي الذي يسعى له النظام الإيراني. معطيات الواقع توحي بأن الصعود معرقلة في الكونغرس الأمريكي تبدو صعبة، أمر عرقلة لأنه سيحتاج إلى الثلثين. النقطة الثانية أيضا، الأصدقاء في الكونغرس الأمريكي يدركون بأن المملكة العربية السعودية اليوم في دولة راشدة ودولة تؤمن بالسلام وليس لها أطماع توسعية، وهي من اقترحت مبادرة السلام العربية ولا تزالت تعتبر السلام هو الخيار الاستراتيجي. أكدت دائما بأن البرنامج النووي هو برنامج سلمي.
0: مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، وكان يتحدث لليال بشارة. ولليلة 12 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بتدمير جسر أو محطة طاقة إيرانية في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية النار على سفينة في مضيق هرمز. طهران ردت بأنها إذا لم تضمن أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة. علي الباشا من طهران.
4: العين بالعين هي استراتيجية إيران العسكرية، وأي دولة تقدم أي نوع من الدعم لأمريكا ستكون هدفا شرعيا لضرباتنا في حال نفذ الرئيس الأمريكي تهديده. هكذا رد عباس عرقشي وزير خارجية إيران على تهديدات الرئيس ترامب باستهداف جسر أو محطة كهرباء مقابل أي باخرة تستهدفها القوات المسلحة الإيرانية في مضيق هرمز. الحرس الثوري أكد أن سياسته في مضيق هرمز لن تتغير، لا يمكن لأي سفينة عبور المضيق إلا من خلال الالتزام بالمقررات والمسار التي عينتها طهران، وفي حال نفذ الرئيس الأمريكي تهديده سيكون الرد باستهداف البنى التحتية الحيوية في المنطقة. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني قال إن الأمن في المنطقة إما أن يكون للجميع أو لن يكون لأحد. تهديدات متتالية أتت على لسان المسؤولين الإيرانيين ردا على تهديد الرئيس ترامب، تشير إلى أن طهران تأخذ التهديد الأخير على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى. تصعيد متبادل غير مسبوق يشير إلى أن الجهود الدبلوماسية التي تحدث عنها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لم تثمر أو أنها لم تنضج بما فيه الكفاية على أقل تقدير. علي باشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
0: والحرس الثوري الإيراني قال فجر اليوم إن واحدة من 3 ناقلات نفط نشب بها حريق عقب انفجار في أثناء عبورها أو محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوب مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلتين الأخريين عادتا أدراجهما. بدورهم أعلن الحوثيون في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين. من صنعاء، محمد سماوي.
5: أكدت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن العملية العسكرية نفذت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في نشوب حرب

0: محلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. في الأثناء يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل على وقع التصعيد على جبهة إيران وبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان. وبين هذا وذاك تقدر الدولة العبرية بأن توسيع حجم الهجمات الأمريكية على إيران قد يزيد فرص انضمام إسرائيل إلى المواجهة، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
1: بحسب مصادر سياسية إسرائيلية، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنها بصدد تصعيد ضرباتها وتوسيع رقعة الهجوم على إيران في الأيام القادمة، وقد يشمل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار استخدام القاذفات الثقيلة، ما يوحي أن هناك استهدافا محتملا لجبل الفأس قرب منشأة ناتانز الذي تقول إسرائيل إن إيران نقلت إلى جوفه آلاف أجهزة الطرد المركزي، ما يرفع نظريا احتمال أن تنضم إسرائيل للمواجهة إما بطلب أمريكي مباشر أو بسبب استهداف إيراني محتمل. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان حدد اجتماعا للكابينة الأمني السياسي المصغر الأحد مساء للبحث في تبعات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على إسرائيل، فيما يحاول نتنياهو أن يرتب لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل في واشنطن على هامش مشاركته في جنازة السيناتور الجمهوري لينزي كراهام. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، دولية.
0: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من بلدة زوطر الغربية غدا انتشار الجيش اللبناني فيها أن بيروت ستواصل حشد كل الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. جاء ذلك غدا تشديد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. بعد محادثات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع المبعوث الأمريكي أو المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حول استئناف الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في أوكرانيا، ينعقد في مانيلا على هامش اجتماعات آسيان لقاء بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة لبحث طبيعة التصور الأمريكي الحالي لتسوية أزمة أوكرانيا ورؤية واشنطن لأهمية المقترحات التي طرحت خلال قمة ألاسكا. المزيد من موسكو مع مراد أحمد.
2: استبق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقاءه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بالإعلان عن أن المحادثات ستتركز على استيضاح الرؤية الأمريكية لتسوية أزمة أوكرانيا، وأضاف أن بلاده تنطلق من قناعة بأن واشنطن لم تتخلى عن مقترحات قمة ألاسكا، ونفى لافروف وجود أي مبادرات تفاوضية جدية تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا في الوقت الحالي، وأشار إلى أن واشنطن توسع نطاق دعمها لكييف ليس فقط من خلال الإمداد بالأسلحة بل أيضا بتقديم المعلومات الاستخباراتية. الوزير الروسي اتهم في وقت سابق أوروبا وأوكرانيا بمحاولة إبعاد الولايات المتحدة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا. وينعقد لقاء لافروف روبيو في ظل تصعيد الهجمات الروسية على مواقع القوات الأوكرانية في خاركوف وزاباروجيا ودانيسك، إضافة لاستهداف سفن الشحن والموانئ الأوكرانية لتعطيل الإمدادات العسكرية وإضعاف قدرات القوات الأوكرانية. وبالمقابل تكثف القوات الأوكرانية ضرباتها على الأقاليم الروسية بلغوراد وبريانسك وكورسك وراستوف وموسكو وشبه جزيرة القرم. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
0: ورئيس الأوكراني عين بالأمس الجنرال ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل كييف بعد إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدروف. فمن هو دراباتي؟ حازم حماد.
3: ميخايلو دراباتي القائد الجديد للجيش الأوكراني يمثل جيلا مختلفا من الضباط الذين صعدوا خلال سنوات الحرب، يجمع بين الخبرة الميدانية والتكوين الأكاديمي العسكري الحديث. ولد عام 1983 وتخرج من الأكاديمية العسكرية الوطنية في كييف قبل أن يتدرج في وحدات المشاة والعمليات الخاصة، حيث اكتسب سمعة قائد قادر على العمل تحت ضغط وعلى إدارة قواته في ظروف ميدانية معقدة. برز اسمه خلال معارك الجنوب عام 2023 حيث أشرف على عمليات دفاعية حدت منطقة

0: تقدم القوات الروسية في محاور حساسة، ما جعله أحد الضباط الذين يحظون بثقة واسعة داخل المؤسسة العسكرية. وفي عامي 2024 و2025 تولى قيادة القوات البرية، وهي أهم تشكيلات الجيش، حيث دفع نحو تحديث تكتيكات القتال وتطوير وحدات الاستطلاع والطائرات المسيرة، ما جعله يصنف ضمن جيل الجنرالات الجديد في كييف. تعيينه يأتي في لحظة سياسية مضطربة بعد إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف وما أثارته من احتجاجات ومخاوف بشأن مستقبل تحديث الجيش.
1: اشتعلت العديد من الحرائق في أنحاء مختلفة من جنوب أوروبا بالأمس، خصوصا في محيط مدريد في إسبانيا، وفي منطقتي كالابريا وصقلية في إيطاليا، وفي بروفانس ومنطقة بوردو في فرنسا. وفي الجزائر نقلت أجهزة الإسعاف أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرقي البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها بسبب الحرائق. محمد بوشيبة.
2: الحرائق اندلعت مساء أمس في منطقة سريدية الحرجية بولاية عنابة شرق الجزائر، وتشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية التي قالت إنها ما زالت تعمل على إخماد حريق سريدي، وأن المستشفى المحلي أخلي احترازيا. وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود في تصريح لوسائل إعلام محلية أشار إلى أن عدد البيوت المتضررة المحصاة حتى الآن يبلغ نحو 150، مشيرا إلى عدم تسجيل أي وفاة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الثلاثاء تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في الجزائر. وسجلت الحماية المدنية الجزائرية نحو 1550 حريقا خلال الأيام 12 الماضية. من جهتها أعلنت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة عن وضع 4 أشخاص مشتبه في إضرامهم حرائق رهن الحبس المؤقت.
1: هذا وتضرب موجة حر شديد تونس لامست فيها درجات الحرارة 50 في وقت يعيش فيه السكان، على وقع انقطاعات متواترة للتيار الكهربائي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. سلسلة جديدة من الضربات الأمريكية ضد أهداف عسكرية إيرانية، ترامب يهدد بقصف بنى تحتية في إيران، والحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين. واشنطن تعلن التوصل إلى اتفاق للطاقة النووية مع السعودية. زيلينسكي تحدث مع مبعوثي ترامب لإعادة تفعيل الدبلوماسية. جنوب أوروبا يرزح تحت وطأة حرائق الغابات، حرائق في الجزائر أيضا، وموجة حر شديد في تونس.
3: شكرا لك رولا أبي حيدر.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: كيف هي الأجواء في العواصم الأوروبية اليوم رضا؟
3: نبدأها من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. رولا، غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، 27 درجة مئوية في لندن. في برلين أجواء غائمة مع زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية. غيوم متفرقة في روما، درجة الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية. وفي مدريد سماء صافية، درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة مئوية.
1: بموازاة الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، يهدد الحوثيون بفرض حصار بحري على موانئ السعودية، ما يشكل مزيدا من الضغوط على إمدادات النفط ويفاقم أزمة الاقتصاد العالمي.
3: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
5: يستمر التجاذب الأمريكي الإيراني حول مضيق هرمز على وقع هجمات متبادلة ومحاولات لإحياء المفاوضات، فيما أطلقت جماعة الحوثيين الموالية لإيران في اليمن تهديدا يوم الاثنين بفرض حصار بحري على السعودية. وأبلغت شركات الشحن بأن السفن المتجهة من الموانئ السعودية وإليها عبر البحر الأحمر ستتعرض للخطر، وتأخذ الأوساط الاقتصادية والتجارية هذا التهديد بجدية وحذر، مقدرة أن مصدره إيران التي تسعى إلى إغلاق باب المندب كإجراء مكمل لإغلاق مضيق هرمز وانعكاساته على إمدادات النفط والسلع الأساسية ومفاقمته أزمة الاقتصاد العالمي. وبررت جماعة الحوثيين تهديدها بالحصار المفروض على المناطق التي تسيطر عليها، وبالأخص على موانئها ومطاراتها، وقد تمثل أخيرا بقصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية فيه. أما المصادر الخارجية فترى في هذا التهديد ردا على الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، وقد انعكس بشكل تلقائي تراجعا في حركة الملاحة في البحر الأحمر، إذ غيرت 5 ناقلات صينية وهندية ومن جنسيات أخرى مسارها نحو قناة السويس للإبحار عبر المتوسط وحول السواحل الأفريقية، كما انعكس ارتفاعا لأسعار النفط ومعها كلفة المسارات الطويلة وبدلات التأمين البحري. ويستهدف التهديد الحوثي تعطيل خط تحميل النفط في ميناء ينبع غربي السعودية كمنفذ بديل من مضيق هرمز. ورغم أن الرياض أكدت باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السفن، إلا أنها تتطلع إلى تكتل إقليمي دولي كضرورة استراتيجية للدفاع عن حرية الملاحة الدولية، وليس فقط لمواجهة التهديدات الراهنة. ومع أن الاتحاد الأوروبي كان يخطط سابقا لتفعيل مهمة أسبيدس الدفاعية التابعة له لتأمين الملاحة، إلا أن قوة أسبيدس اكتفت أمس بتوجيه مذكرة إلى قطاع الشحن توصي فيه السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب عبور البحر الأحمر وخليج عدن إلى حين انخفاض مستوى التهديد.
1: نوتة عربية في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. صحيفة عكاظ السعودية نشرت مقالا بعنوان مجتبى غورباتشوف.
2: نعم رولا، يرى الكاتب عبد الرحمن الطريري أن النظام الإيراني يحاول تسويق نفسه باعتباره منتصرا في مواجهته مع الولايات المتحدة، مستندا إلى قدراته العسكرية والصاروخية رغم ما يعانيه من أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة. ويقارن الكاتب بين المشروع الإيراني ومشروع الاتحاد السوفيتي، معتبرا أن سياسة تصدير الثورة وبناء النفوذ الإقليمي تشبه إلى حد كبير تجربة موسكو السابقة، مع وجود اختلافات تتعلق بالطابع الديني والقومي للنظام الإيراني. ويؤكد الكاتب أن إيران تواجه اليوم استنزافا عسكريا وسياسيا واقتصاديا بعد تراجع نفوذها في عدد من الساحات الإقليمية، إلى جانب الضغوط الأمريكية المتزايدة على حلفائها في المنطقة. ويخلص الكاتب إلى أن بقاء النظام بات يعتمد على خطاب الانتصار أكثر من اعتماده على تحسين أوضاع الشعب الإيراني، محذرا أن تجاهل دروس التاريخ قد يقود إلى تكرار مصير قوى الكبرى انهارت تحت وطأة الاستنزاف الداخلي والخارجي.
1: صحيفة اللواء اللبنانية تساءلت من جهتها، هل يخرج لقاء ترامب وعون لبنان من دوامة الحروب؟
2: اعتبر الكاتب معروف الدعوق في صحيفة اللواء اللبنانية أن لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يمثل فرصة لإخراج لبنان من دوامة الأزمات، في ظل تأكيد واشنطن استمرار دعمها للبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان والمساهمة في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. غير أن هذه الوعود بحسب الكاتب تبقى مرهونة بترجمتها إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها تسريع انسحاب القوة الإسرائيلية وتنفيذ بنود اتفاق الإطارة. ويؤكد الكاتب في صحيفة اللواء اللبنانية أن استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب سيعزز سلطة الدولة اللبنانية ويسهل تنفيذ قرار حصر السلاح بيدها، ما يضعف مبررات حزب الله للاحتفاظ بسلاحه، وفي المقابل تبقى الأنظار متجهة إلى رد الفعل الإسرائيلي وكذلك موقف حزب الله وإيران من الاتفاق، إذ إن نجاح تطبيقه سيحدد ما إذا كان لبنان قادرا على الخروج نهائيا من دائرة الصراع الإيراني الإسرائيلي والانطلاق نحو مرحلة من الاستقرار والتعافي.
1: في صحيفة الشرق الأوسط، ليبيا والسودان الحظ العاثر.
2: أوضح الكاتب جبريل العبيدي في صحيفة الشرق الأوسط أن ليبيا والسودان يجمعهما فشل نخبوي في إدارة الدولة، رغم ما يملكانه من ثروات طبيعية وإمكانات بشرية كبيرة. فليبيا الغنية بالنفط والغاز لا تزال تعاني الانقسام السياسي وتراجع الخدمات الأساسية، بينما يواجه السودان رغم وفرة الأراضي الزراعية والمياه أزمات إنسانية واقتصادية وحربا مدمرة زادت من معاناة شعبه. ويرجع الكاتب هذا الواقع إلى الصراع على السلطة وغياب الرؤية التنموية. وأضاف الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط أن استمرار الانقسام والحروب في البلدين يهدر الموارد ويعمق الأزمات، مشددا على أن الحوار والتوافق السياسي ولا سيما في السودان يمثلان السبيل الوحيد لوقف النزاع وتهيئة الظروف للتنمية.
6: ويخلص إلى أن الثروات وحدها لا تصنع الازدهار، بل إن حسن الإدارة والعمل الجاد هما الأساس، مستشهدا بتجارب دول حققت نهضة اقتصادية رغم محدودية مواردها الطبيعية.
1: كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى أندي بيرنهام؟ عنوان في موقع إندبندنت عربية.
6: تناولت الكاتبان شال فوهرا في موقع إندبندنت عربية حالة الترقب التي تسود الأوساط الأوروبية بعد تولي أندي بيرنهام رئاسة الوزراء في بريطانيا، مشيرة إلى أن المسؤولين في بروكسل ينظرون إليه بحذر لكونه شخصية غير معروفة لديه مقارنة بسلفه كير ستارمر الذي نجح في بناء علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وأسهم في تعزيز التعاون الأمني لا سيما في دعم أوكرانيا والتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين. وأوضحت الكاتبة أن بيرنهام سعى إلى تبديد هذه المخاوف مؤكدا التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي واستمرار دعم أوكرانيا والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك تبقى بروكسل بحسب الكاتبة في انتظار ترجمة هذه التعهدات إلى سياسات عملية تحدد مستقبل العلاقات البريطانية الأوروبية في المرحلة المقبلة.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
3: صناع محتوى يوثقون الحياة الريفية في سوريا.
1: ريبورتاج من توقيع عدي منصور.
7: في فناء منزل ريفي في قرية صغيرة شرق حمص يوقد غاز السلوم النار في موقد بدائي شكله عبر خلط الطين بالأعشاب اليابسة، يضع فوقه قدرا فخاريا ويبدأ بإعداد وجبة من الطعام، وترصد كل ذلك كاميرا بيد أحد أفراد العائلة.
8: اليوم بدي أعمل لكم رز بحليب عتازة مباشرة من البقرة، روحوا لنحلب البقرة سوا.
7: لا كاميرات احترافية ولا مطبخ فاخر ولا وصفة استثنائية، مجرد طبخة كانت تعدها والدته.
9: إني بلش هيك يعني أعمل محتوى طبخ من الريف اللي بنعمله نحن، يعني من الطبخات السهلة، يعني أنا ماني شيف، أنا مواطن عادي مثلي مثل أي أحد، بس بعرف أطبخ كم طبخة يعني تعلمت عن أمي الله يرحمها.
7: غازي وهو مزارع دخل عالم صناعة المحتوى منذ أقل من سنة، وتجاوز عدد متابعيه 700,000، وكل ما يقوم به هو تصوير ما يعرفه، الأرض والطبخة والحياة كما يعيشها.
9: بطبخ طبخ عادي، طبخ بيت، أنا طبختي اللي بطبخها اليوم بالبيت باكلها بعرضها على الشاشة، لهيك حسيت أنه الناس مفتقدة لهذا الشيء ومبسطت على هذا الشيء.
7: ولم يعد غازي استثناء، ففي الأشهر التي تلت سقوط النظام في سوريا برزت عشرات الصفحات التي توثق تفاصيل الحياة الريفية من زراعة الأشجار المثمرة إلى مواسم الحصاد، وصولا إلى إعداد الأكلات تقليدية بمكونات طازجة تنتجها الأرض، مشاهد يراها كثير من المتابعين صورة مختلفة عن سوريا التي لا تخلو أخبارها لسنوات طويلة مضت من رائحة الحرب ودخانها المتصاعد، بينما يبعث البخار فوق فخارة تغلي على النار في قرية سورية بعيدة على الطمأنينة. يرى الباحث السوري في علم الاجتماع فادي رجب أن هناك أسباب عدة لرواج هذا النوع من المحتوى وانتشار صانعيه.
10: الحنين إلى الطبيعة بعد سنوات طويلة من الحرب والاستقطاب السياسي، فأصبح كثير من السوريين يبحثوا عن محتوى بذكرهم بالحياة اليومية العادية. هذا النوع من المحتوى بيمنح الإنسان شعور بالاستقرار حتى لو كان هذا المحتوى بسيط.
7: أما غازي فيرى أن الناس كانت تبحث عن شيء آخر، شيء يشبه البيت.
9: ناس عايشة بالغربة تفتقد لأنها تقدر تطبخ هالطبخات هاي، عم تنبسط الناس كتير لما عم عمل لهم هالطبخات الصغيرة اللي كانوا يطبخوها يعني أهلي. في كتير ناس عم تدرس مثلا وضعه ما بيسمح له يطبخ، ما وصل له فكرة طبخ صغيرة يعني بيقدر يطبخها.
7: ورغم هذا الانتشار إلا أن سلوم لم يحلم بالسفر أو افتتاح مطعم أو شركة ما.
9: ما بحب أني سافر أو أصير عندي مطعم أو كذا، بحب أنه بس يكون عندي أرض كبيرة وأعتني فيها وأشتغل وآكل منها، وهيك بحب حياة الفلاح، هذا طموحي بالحياة، ما عندي أي طموح تاني.
7: علميا يعتبر الطعام أحد أكثر عناصر الهوية صلابة، وبالتالي يمكن لهذا العنصر أن يقاوم محاولات الطمس والإبادة الثقافية. ربما غازي لا يدرك ذلك لكنه يفعل. عدي منصور، دمشق.
4: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا. موتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراتها المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا يا رضا.
1: نعم رولا، لحظات ونكون مع موجز أهم وآخر الأخبار مع زميل سليمان ياسيني، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي،
0: ثم تأتي أخبار الاستهلاك والتسوق. ماذا اخترت لنا من مواضيع اليوم؟
1: في هذه الفقرة سنتعرف على أزمة الوقود في الضفة الغربية، الأسباب وتداعيات، وتراجع التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى في 15 شهرا.
0: من سيكون المدرب المقبل لمنتخب إيطاليا لكرة القدم؟ سؤال يطرح في النشرة الرياضية مع وديع فيعاني، قبل أن نتوقف مع جمانة حدد في مدونة اليوم وهي تعنون الوصاية في الرأس.
1: ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: سليمان ياسيني وموجز إخباري جديد، تفضل سليمان.
2: شكرا لولا ومستمعينا الكرام، صباحكم سعيد. تواصلت الضربات الأمريكية على إيران، وذلك لليلة الثانية عشرة على التوالي. وفي هذا السياق أكد أيضا الجيش الكويتي تعرضه لضربات إيرانية من خلال شن هجمات بطائرات مسيرة، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه منع ثلاث ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز. ومن جانبه هدد الرئيس ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. هذا وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن جهاد أو هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة على منشآت وكالة المخابرات المركزية في الخليج دفعت محللي المخابرات للتحقيق فيما إذا كانت روسيا قدمت المساعدة من خلال تزويد طهران بمعلومات عن الأهداف أو تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة. أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر، وذلك بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتين نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. وفي سياق الإسلاء أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية والولايات المتحدة أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للسعودية بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب الأورانيوم، ولكن الاتفاق مرفق بضمانات لمنع الانتشار النووي. قال مسؤول لبناني إنه من المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة أخرى من المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن، وذلك في الرابع من أب أغسطس المقبل بإيطاليا. نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بأسماء 12 فلسطينيا قتلوا بنيرانه خلال الحرب في غزة، هم 11 لاعب كرة قدم وحكم معتمد لدى الفيفا، قائلا إنهم كانوا ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. أعلن رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرق البلاد حسب ما أعلنت السلطات، التي أشارت إلى تضرر 150 بيتا أجلي سكانها بسبب الحرائق. هذا وأحصت مصالح الحماية المدنية أمس 107 حرائق غابات، فيما سجلت نحو 1550 حريقا خلال الأيام 12 الماضية. شكرا لكم، عودة إليك يا رولا.
1: شكرا لك سليمان. إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. دخل سباق صناعة الرقائق الإلكترونية مرحلة جديدة بعدما رفعت شركة TSMC الأكبر في تايوان إجمالي استثماراتها المخططة في الولايات المتحدة إلى 265 مليار دولار، وتأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتسارع على رقائق الذكاء الاصطناعي وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على المصانع الأساسية. ما الأسباب التي دفعت الشركة التايوانية إلى رفع استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 265 مليار دولار زياد؟
3: تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو أن الطلب على الرقائق المتقدمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، أصبح ينمو بوتيرة تفوق الطاقة الإنتاجية المتاحة وحجم المعروض من تلك الرقائق. الشركة التايوانية حققت إيرادات تجاوزت 40 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، ورفعت توقعاتها لإيرادات الربع الثالث إلى قرابة 46 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى أن هناك طلباً حقيقياً وقوياً متنامياً داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما من شركات مثل أنفيديا وشركة AMD. هناك أيضاً العامل الجيوسياسي، معظم القدرات المتقدمة لشركة TSMC ما تزال متمركزة في تايوان، وبالتالي توسيع الانتاج في أريزونا يمنح الشركة وعملائها نوعا من التأمين ضد الاضطرابات بالنسبة للتجارة أو تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة حول مسألة تايوان. إذن الاستثمار يجمع بين ثلاثة أهداف: الأول تلبية الطلب على الذكاء الصناعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والاقتراب أكثر من العملاء الأمريكيين، وتخفيف آثار المخاطر الجغرافية التي قد تعيق سلاسل إمداد قطاعات رقائق التكنولوجيا.
1: وهل يعني توسع شركات الرقائق التايوانية داخل الولايات المتحدة تراجع أهمية تايوان في صناعة الرقائق العالمية زياد؟
3: نعم، يمكن أن نشهد تراجع في الهيمنة شبه الكاملة لتايوان على إنتاج الرقائق المتقدمة من حيث النسبة وليس من حيث الأهمية الاستراتيجية. شركة TSMC لا تنقل مركزها الرئيسي بالكامل إلى الولايات المتحدة، بل تعمل على توزيع جزء من طاقتها الإنتاجية على جغرافيات متعددة. لذلك ستبقى تايوان خلال المدى المتوسط وحتى المنظور القلب الرئيسي لعمليات الشركة التايوانية، والسبب أن صناعة الرقائق لا تعتمد فقط على بناء مصنع أو شراء معدات حديثة، وإنما تحتاج إلى منظومة صناعية متكاملة تشمل آلاف المهندسين والتقنيين وموردي المواد الكيميائية والمعدات الدقيقة ومراكز البحث والتطوير وشبكة من الشركات المتخصصة التي تطورت في تايوان على مدى عقود. هذه المنظومة يصعب نقلها أو تكرارها بشكل سريع في الولايات المتحدة، حتى مع بناء مصانع حديثة ستظل بعض الخبرات والمكونات والقرارات التقنية مرتبطة بالمقر الرئيسي للشركة ومراكزها البحثية في تايوان. كذلك من المرجح أن تحتفظ شركة TSMC بالتقنيات الأحدث والأكثر تطوراً داخل تايوان في المراحل الأولى، ثم تبدأ بنقلها تدريجياً إلى مصانعها الخارجية بعد استقرار عمليات الإنتاج. هذا بالتأكيد يمنح تايوان ميزة زمنية وتكنولوجية، ويضمن بقائها في مقدمة صناعة أشباه الموصلات حتى مع توسع الإنتاج في ولاية أريزونا. بالنسبة للولايات المتحدة، الهدف ليس الاستغناء الكامل عن تايوان، بل تقليل درجة الاعتماد عليها. وجود مصانع محلية لإنتاج الرقائق يمنح الشركات الأمريكية قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها، خصوصا خلال أوقات الاضطرابات في آسيا أو تعثر سلاسل الإمداد الدولية.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
4: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
1: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق، رضا، التضخم في بريطانيا تراجع إلى أدنى مستوى في 15 شهر.
0: نعم رولا، تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في يونيو حزيران الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 15 شهرا، مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية والوقود، وجاء أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.7%.
1: وهل يؤثر هذا على غلاء الأسعار؟
0: يحذر الخبراء رولا من أن ارتفاع أسعار النفط مجددا على خلفية التوترات في الشرق الأوسط قد يعيد الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، ما يعني استمرار غلاء الأسعار. وفي إطار الحد من تكاليف المعيشة، أعلن رئيس الوزراء الجديد تحديد سقف لسعر تذكرة الحافلات في إنجلترا عند جنيهين استرلينيين ابتداء من يناير كانون الثاني، إلى جانب خفض الضرائب.
1: طيب الموضوع الثاني رضا يتعلق بأزمة الوقود في الضفة الغربية، ما أسبابها وما تداعياتها؟
0: نعم رولا، تحولت أزمة الوقود في الضفة الغربية من نقص في الإمدادات إلى أزمة اقتصادية ومعيشية أثرت في النقل والعمل والحياة اليومية وسط الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية واستمرار احتجاز إسرائيل أموال المقاصة.
1: وما الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة؟
0: تشير الجهات الفلسطينية وخبراء الاقتصاد إلى تداخل عدة عوامل، أبرزها احتجاز أموال المقاصة والقيود الإسرائيلية على توريد الوقود، إلى جانب التهافت على التخزين الذي فاقم نقص الكميات المتاحة. وأدت الأزمة إلى توقف عدد من المركبات العمومية وارتفاع تكاليف التنقل وتكبد محطات الوقود خسائر مالية.
4: النشرة الرياضية،
1: من سيكون المدرب المقبل لمنتخب إيطاليا لكرة القدم؟
0: وتفاصيل معك وديع فيعاني. صباح الخير.
5: صباح الخير. احتمال تعيين بيب غوارديولا كمدرب للمنتخب الإيطالي ورد، والرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم جوفاني مالاغو أكد أنه في تواصل دائم مع المدرب الإسباني الذي قد يتولى الإشراف على منتخب إيطاليا، وأكد إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لتعيين المدرب الجديد في حال تعلق الأمر بغوارديولا، وأكد أنه ليس مؤكدا أن يتوصل إلى نتيجة إيجابية، لكن كان من المهم فتح حوار والاستمرار فيه. كما أكد مالاغو أن اختيارات الاتحاد لا تقتصر على الأسماء الثلاثة الأكثر تداولا حاليا، أي غوارديولا وروبرتو مانشيني وأندريا بيرلو. غوارديولا كان ترك منصبه مدربا لمانشستر سيتي بعد 10 أعوام قاد الفريق خلالها إلى إحراز 20 لقبا. وأرقام قياسية في الميركاتو الإنجليزي، تشيلسي ضم لاعب خط الوسط الدولي مورغان روجرز من أستون فيلا في صفقة تقدر قيمتها ب 117 مليون جنيه استرليني، محطمة بذلك رقم القياسي لأغلى لاعب كرة قدم بريطاني. وكسرت هذه الصفقة الرقم القياسي البريطاني السابق المسجل قبل أيام قليلة باسم لاعب الوسط الدولي الإنجليزي إليوت أندرسون الذي انتقل من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي مقابل 116 مليون جنيه استرليني. ويشكل انتقال مورغان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي 5 أغلى صفقة في تاريخ انتقالات كرة القدم بعد نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017، كيليان مبابي 180 مليون يورو من موناكو إلى باريس سان جيرمان في نفس العام، ألكسندر إيساك السويدي من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول 150 مليون يورو العام الماضي، وعثمان ديمبلي 145 مليون يورو من دورتموند إلى برشلونة عام 2017. إنجليزيا دائما، أبدت الأندية اللندنية الثلاثة أرسنال تشيلسي وتوتنهام اهتمامها بماركوس راتشفورد مهاجم مانشستر يونايتد البالغ 28 من عمره والذي كان أعير خلال الموسم الماضي إلى برشلونة، علما أن العلاقات بين راشفورد ومانشستر يونايتد تدهورت في السنوات الأخيرة. ماركوس راشفورد تألق مع منتخبه الإنجليزي خلال المونديال الأخير. وليونيل ميسي زميل برازيلي جديد في فريقه إنتر ميامي وقع على عقد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسمين إضافيين. هو لاعب الوسط الدولي البرازيلي كاسيميرو البالغ 34 من عمره والذي كان اشتهر مع ريال مدريد حيث لعب طوال 9 أعوام. غادر مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الأخير بعد 4 أعوام في إنجلترا وخاض 91 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي منذ عام 2011 مسجلا 10 أهداف، وكان أساسيا مع الأوري فيردي خلال المونديال الأخير. وأخبار مصطفى محمد المهاجم الدولي المصري العائد إلى نوت ملتحقا بفريقه بعد أكثر من شهر عن الموعد المحدد. المهاجم البالغ 28 من عمره لم يحقق موسما جيدا العام الماضي ولم يسجل سوى 4 أهداف في الدوري الفرنسي. فريقه نوت أنهى في المرتبة ما قبل الأخيرة وهبط إلى الدرجة الثانية. مصطفى محمد لم يستدعى إلى المنتخب المصري الذي شارك في المونديال وبلغ الدور ثمن النهائي تحت إشراف المدرب حسام حسن، ولم يلتحق بفريقه في الموعد المحدد قبل شهر من الآن مع نهاية الإجازة الصيفية. مدربه الجديد ميشيل ديرزاكاريون وعندما سئل عنه أجاب أنه ليس لديه أي خبر عنه وأن الفريق علق راتبه بالانتظار. الآن عاد مصطفى محمد وبدأ يتدرب مع الفريق الرديف لنوت بانتظار على الأرجح أن يجد فريق آخر يلتحق به لأنه لا يريد اللعب في دوري الدرجة الثانية في فرنسا مع نوت. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
6: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
4: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: السادسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: سلسلة جديدة من الضربات الأمريكية ضد أهداف عسكرية إيرانية، ترامب يهدد بقصف بنى تحتية في إيران، والحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين. واشنطن تعلن التوصل إلى اتفاق للطاقة النووية مع السعودية. زيلنسكي تحدث مع مبعوثي ترامب لإعادة تفعيل الدبلوماسية. العثور على فرنسي متهم باستدراج نساء لصالح أبشتين ميتا قرب باريس. جنوب أوروبا يرزح تحت وطأة حرائق الغابات، حرائق أيضا في الجزائر وموجة حر شديد في تونس.
4: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: مدونة اليوم جمانة حداد،
1: والعنوان الوصاية في الرأس.
7: حين يسقط نظام مثل النظام البعثي السوري الذي ذقنا منه نحن اللبنانيين الأمرين على مر عقود، لابد من طرح السؤال الآتي: هل انتهى ذلك النظام فقط أم انتهت الوصاية السورية علينا بكل أشكالها؟ كثيرون في لبنان يتعاملون مع التحولات السورية الأخيرة كأنها إعلان تلقائي عن نهاية زمن الوصاية، لكن الوصاية ليست دبابة تعبر الحدود ولا ضابط مخابرات يجلس في عنجر. الوصاية قبل أي شيء هي حالة ذهنية، هي استعداد شعب ونخبته السياسية للبحث الدائم عن مركز قرار خارج حدوده وعن أخ أكبر يحل خلافاته ويمنحه شعورا مؤقتا بالأمان. لهذا السبب لم تكن المشكلة يوما في سوريا وحدها، كانت أيضا في لبنان، في الثقافة المجتمعية والطائفية وفي طبقته السياسية التي أدمنت الاستقواء بالخارج، مرة بدمشق ومرة بطهران ومرة بعواصم أخرى، حتى صار اللبناني يشعر أن مصير بلده يكتب دائما بلغة أجنبية فيما يكتفي هو بترجمة النتائج. اللافت أن معظم النقاش الدائر اليوم لا يزال أسير السؤال الخطأ: هل ستعود الوصاية السورية؟ بينما السؤال الأهم هو: هل تخلص لبنان أصلا من قابلية الخضوع لأي وصاية؟ فالنفوذ الخارجي لا يدخل عادة من الحدود بل من الشروخ الداخلية لدولة هشة وضعيفة ومؤسسات فاشلة وأحزاب ترى في علاقتها بدول أخرى مصدرا لشرعيتها أكثر مما تراه في علاقتها باللبنانيين وبالدولة اللبنانية. وهنا تكمن المفارقة، قد يتبدل النظام في سوريا وتتغير التحالفات في المنطقة، لكن إذا بقيت الذهنية السياسية اللبنانية نفسها فإن الأسماء فقط هي التي ستتغير، وستبقى الدولة غائبة لأن الجميع اعتادوا أن يعيشوا من دونها. لهذا فإن أي علاقة جديدة بين لبنان وسوريا يجب ألا تبنى على العواطف، لا على عقدة الأخوة ولا على عقدة العداء. الدول لا تتعامل بالحنين ولا بالانتقام، بل بمفهوم الدولة وبالسيادة الواضحة والاستقلال الواضح والمصالح الواضحة والحدود الواضحة والاحترام المتبادل. قد تكون سوريا الجديدة فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين بلدينا، لكن الفرصة الحقيقية ليست هناك، إنها هنا في لبنان، لأن السيادة ليست أن ينسحب الآخر من أرضك، السيادة هي أن يتوقف حضوره في رأسك. جمان حداد،
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وينضم إلينا على المباشر عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. هل القمر ما زال في العقرب أم انتقل إلى القوس؟ وماذا عن الزوايا التي يشكلها اليوم؟
8: نعم القمر بعده موجود يا رضا في برج العقرب لآخر يوم، بكرة بده يكون في برج القوس. أما بالنسبة للزوايا القمر اليوم مش عامل ولا أي زاوية مع الكواكب الأخرى، إنما عندنا مشكلة أصعب من هيك وهي خلو المسار الطويل، ابتدى تقريبا عن منتصف الليلة الماضية وبينتهي بكرة بالفجر الساعة 3:07، بمعنى آخر هذا النهار كلياته لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
0: طيب لنرى مباشرة تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
8: الحمل بنقول له رغم خلو المسار بمنعش انك تحصل على مبلغ من المال، هذا المبلغ بيكون من شراكة او تعويض او قرض، بس بمنعك انك تكفل او تقرض انسان مال او تدخل بشراكة مالية جديدة. واذا عندك مثلا بوليس التامين او برنامج ادخار راجعه اتأكد منه حتى ما يكون مفعوله رايح او انه يعني في حد متلاعب فيه. باختصار مطلوب من الحمل كمان شغلة ثانية انه ينتبه هون، يا صحته يا صحة انسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية اكتر، الاحتمال الاكبر مش صحته هو صحة الانسان اللي بيهمه امره.
0: ماذا عن الثور؟
8: الثور مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شركة عمل أو شركة عاطفة. الحقيقة شركة عاطفة الأجواء الرومانسية ممتازة جدا، بس هذا لا يعني أنه بيقدر يتمم طلبة أو خطبة أو زواج يخليها ليوم تاني. كمان شغلة ثانية بالنسبة لمواليد برج الثور، توقيع عقود تجارية في هذا اليوم ممنوع منعا باتا، من جهة لسه عطارد عماله بتراجع، وعلى فكرة هو بتراجع لآخر يوم. ومن من ناحية ثانية خلو مسار طويل بالنسبة لمولود برج الثور، بتم أفضل ما عنده الحقيقة هي العلاقة بصورة عامة مع الأحباء.
0: أخبار الجوزاء؟
8: الجوزاء راح يتراكم العمل قدامه اليوم تقريبا زي امبارح، فبنقول له حاول تنجز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل تراكم لديك من قبل، وما تبادر بأي عمل جديد. كمان ما تدخل في مواجهة فكرية مع زميل أو زميلة، خاصة إنه المريخ موجود عنده بدفع فيه مرات لتصرفات شوي متسرعة. الشيء الكويس عند الجوزاء إنه الشمس موجودة بالأسد عم بتساعده إنه تعطيه الطاقة والنشاط لإنجاز عمله.
0: أخبار سرطان؟
8: السرطان عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية دافية، خلو المسار لا يمنع أنه يتقرب من الحبايب ويعزز العلاقة معهم، حتى ممكن يسمع خبر حلو يتعلق بإنجاز لواحد من الأولاد. بس مطلوب من السرطان وهذا آخر يوم يركز أكثر في حياته اليومية، لأنه زي ما قلت عطارد بعده لسه بتراجع عنده.
0: ماذا عن الأسد؟
8: الأسد مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، فبنقول له إدخال تغيير على المسكن ولو بسيط ممنوع منعا باتا، شراء أثاث للبيت كمان ممنوع، شراء عقار كمان، كل هذا إنسابي هذا اليوم تماما. تفحص تشوف ما في مشكلة، بس ما تلتزم ما توقع ما تعمل أي خطوة بهذا المجال. للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة بالمرة. بالنسبة للأسد بتم قدامه في الفترة الجاية عدة فرص مالية، هي أغلبها بتيجي من العمل.
0: ننتقل إلى العذراء.
8: العذراء نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كلها بتكون في مسافات قصيرة يا جوا البلد أو لمسافة قصيرة من البلد. المهم العذراء إذا عنده امتحان أو مقابلة وما بيقدر يغير هذا اليوم يركز كتير كتير حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. كمان العلاقة مع الإخوة والجيران بتاخد دفع على قدام، بس التجار المحليون يكونوا صاحيين في عملية بيع، خاصة من الأوراق المالية المغشوشة.
0: وصلنا للميزان الآن.
8: نعم بالنسبة للميزان الوضع المالي أشغله من امبارح واليوم كمان نفس الشيء، فبنقول له في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ولكن دير بالك ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، ممنوع هون تقوم بأي خطوة مالية، طبعا ما يكفل ولا يقرض إنسان مال، وأهم شيء أنه يترك الأمور مثل ما هي من ناحية مالية. من ناحية إيجابية الميزان مليان طاقة مليان نشاط من أسد، وكمان عنده فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة لغاية السادس من الشهر الجاي.
0: ننتقل الآن إلى العقرب لنرى ما الجديد عند العقرب يا ترى.
8: نعم، بالنسبة للعقرب هو الأمر موجود عنده، هذا شيء ممتاز بس مقيد في نفس الوقت، لأنه هون خلو المسار لما يكون موجود عنده هو بالذات وعطارد يتراجع أيضا لا يستطيع أن يبادر بخطوة جديدة، إذا مطلوب منه يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. بالنسبة للعقرب بتم أجواء الرومانسية حلوة وكمان قدامه فرص في الأسابيع المقبلة بيستفيد منها في مجال العمل.
0: وصلنا للقوس.
8: القوس مع الأسف مجرد الأمر موجود في برج العقرب هذا الشيء غير مريح له، مثل مبارح تقريبا، هو ما في مخاطر ولكن بشعر أن الأمور تتحرك ببطء من حواليه، إذا ما يعصب ما ينرفز يحاول يكون صبور أكثر، بيشوف أنه ما عندوش قدرة كمان أو رغبة في إنجاز قسم كبير من العمل وهذا أفضل لأنه مش مناسب أبدا اليوم نبادر بعمل جديد، يحاول أنه ينجز شيء من العمل اللي تراكم عنده في السابق، من بكرة بيفتح صفحة جديدة بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
0: ننتقل إلى الجدي.
8: الجدي وضعه اليوم أفضل بكثير من القوس وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يلتقي الأصدقاء، بس المشكلة أنه إذا في صديق وعده ينفذ له مطلب معين في هذا اليوم على الأغلب مش راح يطلع في يده، كمان ممكن أنه تكون موجهة لهم دعوة من السابق لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة في آخر لحظة تلغى هاي الدعوة. وكمان شغلة تانية، الجدي بما أنه عطارد لسه بتراجع راجع إقباله يحاول أنه يجد قاسم مشترك اللي يجمعه مع الطرف الآخر كشريك إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة رغم أنه الأجواء الرومانسية دافية.
0: وإلى الدلول.
8: نعم، بالنسبة للدلو مثل مبارح مركز على عمله على مركزه الاجتماعي، اليوم يختلف عن مبارح لا يستطيع أن يقوم ولا بأي خطوة في هذا المجال، بمعنى إذا كان موظف مثلا ما يتقرب من المسؤولين ما يطلب منهم أي مطلب مش راح يطلع بنتيجة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بنقول له لا ما تقوم بهاي الخطوة في هذا اليوم تندم عليها. بالنسبة للدلو بنلاحظ كمان أنه الشمس الموجودة باله بتنزل شوي من الطاقة بس ما في مخاطر، وإنما أفكاره مش هالقد مقبولة عند الزملاء وزميلات العمل.
0: وأخيرا برج الحوت.
8: نعم، الحوت ينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج، هلأ اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، التجار يكونوا صاحيين في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية بالتم دافية.
0: في معنا رسالة سيدة من القاهرة تسأل عن صفات طفلتها منى من مواليد 11/4/2025 في 7:30 صباحا.
8: نعم، نقول لهذه السيدة طفلتك من برج الحمل والطالع الثور، بنلاحظ عليها في المستقبل تبذل جهد لكي يسود من حولها جو من التفاهم والانسجام، عاطفية جدا، عندها شعبية مصدرها قدرتها على القيادة ونظرتها الإيجابية للحياة، تتفاهم مع أكبر عدد من الناس في حياتها اليومية، تشكك في الأمور والأشخاص حتى تتأكد من نواياهم، بتحاول بتصرفاتها ترك انطباع بأهمية حضورها بينهم، غالبا لا تنجح في ذلك، تثور غاضبة بسرعة بوجه أي شخص يقف في طريقها، عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليها، الأعضاء الحساسة منطقة الرأس لا سيما الرقبة والظهر السفلي والكليتين، وما فيش معوق لزواجها.
0: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
8: نعم يا رضا، اخترت عازف بيانو فرنسي وبيألف موسيقى كمان اسمه ألان لفافغر.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون ويومك سعيد.
8: أنت أيضا يا رضا ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك، إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء.

0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: السابعة صباحا في باريس.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: كتير فنجان
1: قهوة نوتة نوتة عربية
0: فنجان قهوة
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: تنهزي.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
2: مازال هنا الحب متفقين، ليش انتو ليش زعلانين؟ بدنا نجوزهن بعرس وعيد،

0: على عين تبقي لاقيني، على عين تبقي حاكيني، على عين ملي وسقيني، على عين
1: على عين شفتك سقي يا عين شو عصبي، والعين تنزل مي على عين
0: تمشي والهوى يصفى والسحر ينقط عجبينا، والجرة اللي عاكتفى شو بتقضي الله يعينك، تلفت على الميلين والهوى على الميلين،
1: تلفت على الميلين والهوى على الميلين،
0: تمشي تمشي وقلبي يمشي وما بعرف مد

0: على عين تلاقيني على عين تفتحني على عين ملي وسقيني على عين.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نصيبي إذا ببكي بعبي ألف جرة مرة يا ليالي الهجر.
1: NotaArabia.com Nota Arabia Application. This is Vancouver Arabic Radio.

0: بنوت عربية أغانينا
1: نوت عربية
2: من صعب أغنيتي
0: وكمان هاي
2: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هاي
2: أعطني النايا وغني
0: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
2: دخلك يا طير الورواء
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السمع.

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريد من المختار؟
0: عاوزه
1: يا ابني.
0: شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم فرق حكينا ولو ضيعت العجيب.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك.
3: ديري فيها فابور راح غرق بيا البابور.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الدول خد اجازة ومكانه جد دلال وانا قدام الازازة دي عندي.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ملاقاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا ربابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: شكرا، اهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: شكرا، شكرا لنادين صعب التي حقيقة وسافرت بنا الى ذلك الزمن الجميل مع الطرب الاصيل، مع سيدة الطرب سيدة ام كلثوم. نادين صعب هي موجودة الان بالمغرب لاحياء سهرات، وربما عندها
2: نوتة اريبيا، نوتة اريبيا
1: المغرب، لان اول مرة كتكتشف المغرب. فمرحبا بنادين صعب بالمغرب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: بتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

بيجري يا حياة الساحة وعصورة عم يغلى جناح حياة الساحة طلي من فوق من حد النبعة طلي

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: اكبر وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيك يا ما تبرا
0: وكمان هيك
2: وعرضوني

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

الملايكة أخذوا قلبي. نفسي لو بيدي أقدم ألف إيد ويدي ساعد، ياما قالوا لي لا ألف لا أو ألف واحد، حنزل عالمدينة عارفة حرقي فيها إيه الإجابة لكل حاجة كنت يوم عايز ألتقيها. هصبر عالمتاعب عارفة مهما بعد، رجعك في يوم الأرض اللي اتولدت فيها. رجعك دي الأرض اللي اتولدت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا
1: أكتر شوي.
0: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت، وين ما كنت.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وسام الأمير.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وأنا حبتدي أكتب السطر الأخير. سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري حطة وحيد
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.